على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داد.

0: سحر الشرق،
1: سحر الشرق
0: الرشيد.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: نصائح تربوية
0: من الرشيد FM. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك. إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك، وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة، بل من الحضور والتربية.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: لا أصدق عيني، أبي وأمي.
1: اخفض صوتك يا بني حتى لا يسمعك القراصنة.
0: لا يوجد هنا قراصنة يا أمي.
2: اقفز في الماء بسرعة.
0: سأغرق يا أبي.
2: اقفز وسأنتشلك بشبكة صيد.
0: لا لا، خذ هذا السلم واصعد، سيفرح أصحابي بكما.
2: لماذا فعلت بنا ما فعلت يا بني؟
0: أنا لم أقصد الهرب يا أبي، صدقني لقد تهت رغما عني.
2: أتحدث عن وجودك مع الأشرار؟
0: لا أفهم.
3: لقد وقعتم جميعا في الفخ كما خططت لكم.
0: لؤلؤ، أنت من القراصنة؟
3: أوامر الزعيم أن نقتل الرجل والمرأة وننتظر تعليمات القرصان.

0: تغش.
1: هل هذا مكان اختبئ؟
2: وأين أختبئ؟
1: في أعماق الغابة.
0: أخاف أن أضل الطريق.
1: لماذا لا تختبئ داخل البئر القديمة؟
0: فكرة طيبة، ولكن البئر عميقة.
1: ستهبط على الحبل الذي نضع فيه الدلاء وتنزل ببطء.
2: هيا إذا، ولكن لا تخبر سارة بمكاني.
1: لا تخف يا صديق،
0: أمسك الحبل جيدا وإياك أن يفلت منك.
1: لا تكن جبانا يا هارون.
0: لا تسبني، وإلا رددت لك السباب.
1: كيف تخاطبني بهذه الطريقة وحياتك في يدي؟ لو تركت الحبل سينكسر عنق.
0: هل أنت مجنون لتترك الحبل؟
1: بل سأفعل.
3: كيف يا بني تفعل هذا بصديقك؟
1: قلت لك يا أبي إنه هو المخطئ. أصر على الاختباء في البئر وحاولت منعه مرارا.
3: يقول إنها كانت فكرتك.
1: كاذب، هل تصدقه هو يا أبي وتكذب ابنك حيثور؟
3: ولكنك كنت تمسكه بالحبل.
1: لم أستطع منعه من تنفيذ فكرته الحمقاء.
4: كان عليك أن تمنعه، إنه الآن يعرج على قدمه وفي وجهه ويديه جروح.
3: وأبوه يتصور أننا السبب فيما جرى له.
4: الاثنان يستحقان تأديبا قاسيا، لا تتهاون مع حيثور.
1: وما ذنبي أنا يا أمي؟
3: اذهب أنت يا حيثور لتعطي هذا الطعام إلى جيراننا.
1: كل يوم أذهب إلى هؤلاء العجائز، أريد أن ألعب.
3: اسمعي يا إيليا، إن الصبية في هذه السن يخطئون، وعلينا أن نتسامح معهم.
4: لا يصبرون، يجب أن ننتبه عند هذا الحد، وإلا تحول الصغير إلى شقي ومجرم.
3: اسمع يا حيثور، لقد توفيت أم هارون صديقك القديم.
1: لم يعد صديقي ولا أريد أن أعرفه.
3: هذا كلام خاطئ، الواجب أن تزوره وتعزيه.
1: لا أريد يا أبي، أريد أن ألعب.
3: هذا أمر،
1: إني صغير والعزاء للرجال فقط.
3: الآن عدت صغيرا؟ اسمع أيها الولد، ستنفذ ما أقوله لك وتجلس مع هارون حتى أعزي أباه وأؤدي الواجب.
1: وإذا سبني أو ضربني؟
3: لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، المهم أن تقول له قولا طيبا وتواسيه بأدب وحنو. أفهمت؟
1: هارون، ماذا بك؟ الرجال لا ينبغي أن يبكوا.
3: لقد أصر حيثور أن يأتي إليك ويواسيك.
0: يواسيني بعد ما فعل؟
1: أرأيت سوء أدبه؟
3: إنه يمزح معك يا هارون، أنتما مثل الإخوة. أين أبوك الآن؟
0: يجلس في الداخل مع الرجال.
3: سأذهب إليه. كن هادئا ومهذبا يا حيثور.
1: بالتأكيد يا أبي. لا تحزن يا هارون، الإنسان لا يعرف أين الخير.
0: هذه أول مرة يا حيثور أسمع منك قولا صائبا.
1: على كل حال، تخلصت من أوامر أمي، وتستطيع أن تلعب وقت ما تشاء وتأكل ما يحلو لك دون قيود، وتترك التعلم وتستمتع بالحرية. إنني أحسدك على موت أمك.
0: أصمت، أهذا كلام يقال؟ أنت لن تتغير أبدا يا حيثور.
1: نعم، سأظل دائما أفضل منك.
4: حيثور، حيثور، أعددت لك الطعام الذي تفضله. أين أنت يا صغيري؟
3: اخفضي صوتك قليلا يا إيليا، أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا.
4: أين ذهب الغلام؟

0: عني يا أمي.
1: اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك.
0: بل أظل هنا عند أقدامكما ربما احتجتما إلي. هل من شيء تأمرني به يا أبي؟
2: لا يا ولدي، إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء.
0: أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب.
2: لا لا، ابقى بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك.
0: وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله العظيم.
4: يا لها من قسوة بالغة.
5: من تقصد بالقسوة؟
4: الغلام حيثور بالطبع، لقد كان موته رحمة بأبيه وأمه.
3: نطقت بالحق يا زياد، قد تخفي القسوة الظاهرة في قتل الغلام رحمة أعظم في منع العقوق والتجبر والكفر.
6: سبحان الله.
4: وماذا عن الجدار الذي وجده سيدنا الخضر في قرية البخلاء؟
3: هذه قصة أخرى طويلة أكملها لك غدا بإذن الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

في السماء ورب العرش العظيم يا رحمن يا الله، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من دلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. يا رب، أنا في حجزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني يا الله من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني يا الله في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان ويا منان، يا رب يا رحمن ويا مستعان، يا كريم أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء تحبه وترضاه وأنت ضاحك إلينا وراض عنا، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت يا الله أهل التقوى وأهل المغفرة.

0: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا الله يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يا رب يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

سبحان من أتته السماء والأرض طائعة وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة ووقفت العيون عند ذكره دامعة ترنم الرعد بتسبيحه لمع البرق بتمجيده شد الطير بذكره هدل الحمام بشكره شكره نعمة تستوجب الشكر ومدحه فضيلة للمادح تستحق العرفان والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء.

الله المستعان إذا أجدبت الديار وتأخرت الأمطار وذبلت الأشجار. الله المستعان إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب. الله المستعان على كل ظلوم جبار، وعلى كل خائن كفار، وعلى كل جاحد ختار. الله المستعان على فتنة السراء والضراء، وعلى الشدة والرخاء، وعلى المصيبة والنعماء. الله أكبر عدد قطر البحار وورق الأشجار ورذاذ الأمطار وذرات الغبار. الله أكبر عدد حبات الرمال. الله أكبر مع تعاقب القرون والأجيال. الله أكبر عند تصرم الأعمار والآجال. الله أكبر حقا حقا. الله أكبر محبة وصدقا. الله أكبر عبودية ورقا.

0: إليك يساق الشكر في كل لمحة، ويزدان شرق بالثناء ومغرب، وعنك روى الركبان كل محاسن، وقلبي في أفياء ذكراك مخصب. فوالله لو صغنا من الدمع قصة تدبج بالحمد الجزيل وتكتب، ولو نسجت أعصابنا في مديحكم وسال دم بالحب يهمي ويسكب، وسرنا على أجفاننا ووجوهنا على وهج الرمضاء فيك تقلب، وقد مزقت منا الرمال خدودنا على النار نشوى أو على الشوك نسحب. لما بلغ المثنون بعض جلالكم، ولا أدركوا بعض الذي لك يوجب، وتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب. لما بلغوا في كنه شكرك ذرة، ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: أنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: نحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، ونشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الآخرة والأولى، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير، فسبحانه ما أعظمه وما أحلمه وما أجله وأكمله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

أصبحت أشيدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شقة. وسيحلفون

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب، ونقلت الوكالة عن 3 مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق، من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل.

0: خاطی بهو حبیبهو خاطی بهو حبیبهو خاطی بهو
1: إذاعة كل الأجيال من العراق إلى كل العالم الرشيد أف أم.

عنا حرام يضل عفراقك معنا قلب حيران يتنهى.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محل الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب. ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق من بينها مدينة المخا الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

الصباح رباح والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: راجعين.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين، وأخلاقا تصلح الإنسان، وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
5: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. الحجاز من قبل الإسلام كانت بجالية كبيرة للكتابيين وبصورة خاصة اليهود، لأن اليهود لما طردهم الرومان طلعوا وراحت كمية كبيرة منهم، فسكنت ما بين المدينة والشام، كان مكانهم بهالمنطقة، وكانت منازلهم كلها بساتين و مروج وجنان، يعني منازل كانت غاية بالعطاء منازلهم وحصونهم هناك، وتقريبا قبضوا على زمام الاقتصاد بالجزيرة العربية. لأنه استغلوا هالظاهرة الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية اللي كانت موجودة آنذاك بالجزيرة العربية، وهي ظاهرة الاستنكاف عن الأعمال اليدوية. لأن أنت لا تنسى أكو حضارات تعتبر العمل اليدوي معيب، شيء معيب يعني، يعتبروه ويعتبر يصنفون الناس تبعا لعملهم، مو بس بالجزيرة العربية، لا حتى عند شعوب إلى خلفية حضارية، ومع ذلك كانوا يعبرون يقسمون الناس إلى طبقات، طبقة يعتبروها تراب، وطبقة حديد، وطبقة ذهب، وطبقة فضة، يعني تبع عمله. هذا العمل اللي يعمل به شنو هو تبع العمل، وبالذات العمل اليدوي، العمل اليدوي وخصوصا العمل الزراعي. نبالي. فاجوا اليهود استغلوا الصناعة والزراعة وبدأوا يقبضون على أزمة الاقتصاد. تلقى صناعة الأسلحة كانت بأيديهم، وصناعة الذهب والفضة بأيديهم، وكانت إلى جانب هذا الصناعات الأخرى حتى صناعات النسيج كانت بأيديهم، وزراعة عندهم مزارع كبيرة، كلها هذه كانت بأيديهم. وجماعة اللي كانوا بالجزيرة مشغول، هذا يصير عليه الليل وأخذ سيفه والخيل والليل والبيداء، تعرفوني وإلى الآن مصيبتنا إلى الآن، يعني مو بناك يعني هالشهر إلى الآن. تعلينا هالشهر، ترضى واحد من جماعتنا يشتغل بعمل يدوي، نام لجوا سيارة يعمل، شلون يصير؟ يعني هاي ظاهرة غريبة جدا غريبة، كنت عالج هالعقلية والحال الواقع، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. نبه، هذا من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. هذه لها قيمتها، يعني اليد دول صناع الحياة، العامل صانع الحياة في الواقع. أعود للموضوع، لما كانت هالظاهرة موجودة واليهود جاءوا قبضوا على زمة الأمر، انتشروا بها المناطق، عبر عنهم القرآن الكريم، قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. طيب المبوأ يعني المكان الطيب اللي كانت تتوفر به أسباب الراحة وتتوفر به أسباب النعمة، وظلوا قاعدين في هذا المكان، عشعشوا في هذا المكان وتركزوا وبنوا حصونهم وظلوا كذلك. إلى أن أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله من جزيرة العرب. يقول البخاري في الرواية، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند مرضه أوصى بثلاثة أشياء. شنو الأشياء اللي أوصى بها؟ قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه يعني طلعهم اليهود والنصارى، زين، أمر بإخراجهم. والثانية أجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، إذا وفد عليكم وفد اطوا جائزة مثل ما أنا كنت أعطي جائزة كرمة بنفس النسبة. بعد والثالثة نشيتها، يقول الثالثة هي هاي المصيبة، نعم طبعا هاي إن شاء الله ما في شك. الثالثة شنو؟ ولوا علي، هاي طبعا تنشى هاي ما في شك. ولذلك يعني احنا تشوف مثلا ما عندنا ترى عداء مع الرجل ابدا، يعني لا تتصور احنا عندنا مع البخاري عداء ابدا، لا والله ما عندنا عداء مع احد، لكن عندنا تقييم اليه، يعني ما ممكن نقبل جمله من روايه عندنا تقييم. ارجوك يعني اكو جوانب هذا الرجل اذا مر بروايه لاهل البيت تلقى اما ان يقطمها واما ان ينساها احيانا، مثلا هذا جانب. الجانب الثاني محشد لمجموعة من شيوخه شيوخ اللي عندنا معظمهم ممن يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، مثل حريج الحمصي مثلا، هذا كان موقفه من الإمام علي عليه السلام عجيب غريب يعني. مثل عمران ابن حطان، هذا من شيوخ البخاري أيضا، من هالنوع. أكو مثل مروان ابن الحكم، وذولا فرد نمط من الناس عجيب يعني. هذولا ما تطيب أنفسهم لعلي بخير أبدا. وأنا ما يسعني كمسلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا علي، والله لا يحبك إلا مؤمن طيب الولادة، ولا يبغضك إلا منافق ابن زنا أو ابن حيضة. أو يسمع يقول له أن الحق يدور معك حيثما تدور، ويقدر يعرض عن واحد يتقرب إلى الله بشتمه. ما إيش يعني لازم أكو حدية، حدية لازم أكو، يعني مقاييس أكو. وما يستوي الأعمى والبصير أبدا، ممكن لا هذا. وما يستوي أيضا المحسن والمسيء، أكو مقاييس الله عز وجل تعبدنا بها. والغريب يعني الغريب أن ذول اليهود في واقع الأمر الثقل الكبير في إخراجهم وقع على عاتق هذا الرجل، على عاتق علي عليه السلام. يعني هو الذي قاتل اليهود قتالا ضاريا، واجتاح حصنهم، أباد صناديدهم. مو رحم الله الكعبي يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في داليته: يا صاحب المجد،

ديانة هي لخدمة الإسلام والمسلمين. ليش الموقف من عنده؟ طبعا أنا لما أجد لي واحد يقف من عنده الموقف ما أرتاح إليه أبدا. ما أرتاح لما أجد لي واحد يقف موقف سلبي، يعني لا الدين ما يسمح لي أن أرتاح من عنده، ما ممكن. فقضية اليهود في واقع الأمر وكسر شوكتهم وتحويلهم إلى أناس أدلاء إنما تم على يد هذا الرجل، في واقع الأمر اللي قاتلهم واللي دحرهم واللي انتصر عليهم واللي احتل حصونهم هو هذا الرجل. على العموم أعود للموضوع، هؤلاء القرآن الكريم يقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. الله عز

من أساطين اليهود ممن تركوا بصمات على تراثنا الفكري، يا ليتها تقف عند حدود التسجيل وما تأخذ أثرها للنفوس، لا تأذن بالنفوس. فأعود للموضوع. الآية تقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني هل مكان هذا اللي يعطي لهم، هل عهود هاي كلها خانوها ويتأمرون كانوا على قتل الرسول ويتأمرون على الكيد للمسلمين وظلوا كذلك على هذا المنوال إلى أن أمر النبي بإخراجهم. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ورزقناهم من الطيبات، وفعلا كانت الطيبات عندهم عجيبة في مزارعهم، أفضل أنواع المزارع عندهم، أفضل أنواع النخيل عندهم، الأموال عندهم كثيرة، كل هذه الأموال. والنبي صلى الله عليه وآله خطأ إجاءهم خطوات اجتماعية، يعني راد أن يذلل هالصعوبات أو يتخطى هالحواجز، فأخذ وحدة من بناتهم، من نشاء من بنات رؤسائهم، صفية بنت حي بن أخطب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنت تعرف هدف من أهداف الصهر هو التقارب، وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستل شخيمتهم، لكن حقدهم على الإسلام أكبر وأكبر، وسيبقى إلى يومك هذا، سيبقى إلى أن تقوم الساعة. مع العلم ترى الإسلام بالعكس ما عنده إجاءهم شيء. شوفهم إذا مروا بالنبي، شوف كتاب اليهود إذا مروا بالنبي أو برجالات الإسلام شي حملون عليهم،

وكثير عندهم من الآثار والروايات كانوا يبشرون بأن العصر عصر أن يبعث الله عز وجل فيه نبي يختم النبوات. لكن لما بعث النبي حسدوه ووقفوا بوجهه وقاموا يلقون ظلال من الشك على نبوته. زين، أكونا نقطة نشير إليها، ليش عبر القرآن الكريم عن القرآن بأنه علم سماه علم؟ ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأنه هو منشأ العلم، سبب العلم، إنما عبر عنه بعلم لأن سبب العلم. فأنت إذا لقيت لك نظرية تنسب للقرآن وما لها علاقة بالعلم، هاي مو من القرآن، هاي جاية من المفسرين، من المخرفين، نبه لي. وإلا القرآن كتاب علم، القرآن ما بي أجواء خرافية، معاذ الله، كتاب الله وهو عين العلم وحقيقة العلم ومصدر العلم. لكن إذا شفت نظريات لا تلتقي مع العلم، اعرف أن هذه ليست من القرآن في شيء، وإنما هي من أفكار من فسر، من أفكار، نعم. يعني مثلا، خلي أضرب لك مثلا، يعني أنا لما أجي أقرأ لي نظرية بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، طيب صحيح، الله تبارك وتعالى من اللي ينصب نفسه محاسب لله؟ هو من مخلوقات الله؟ ما حد. زين، الآية إلى هنا سليمة، يجي يفرع عليها واحد يقول يجوز أن الله عز وجل يكلف واحد إيده مقطوعة، يقول له اكتب صحيفة كاملة. إيده مقطوعة هذا بيش يلزم قلم حتى يكتب؟ شلون الله يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ يقول لا يسأل عما يفعل. صحيح، لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، ما يفعل الخرافة، ما يمكن، هذا ما يصير، مستحيل. لما إيده مقطوعة وتكلف تعال اكتب، شلون يكتب؟ يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ ما ممكن يا أخي. يعني شلون الباري عز وجل يقوم بأعمال هذه الأعمال؟ الله خالق العقل والشارع سيد العقلاء وتعبدنا بالعقل، ما يصير يجيب لنا شيء، ما يصير يجيب لنا شيء يصطدم بالعقل، ما ممكن. ولذلك ما تلقى بمجرد أن ولد الإسلام العلم يسير معه جنبا إلى جنب، ما أكو عندنا نظرية خرافية.

عقدة النكاح. طيب احنا نلاحظ الان واحد مثلا زوج بنته والزوج قبل ان يدخل بالبنت يطلقها، طبعا هذا عليه نصف المهر، يدفع نصف المهر الى البنت الى المرأة. زين، النصف الاخر شنو؟ اما المفسرين هنا يختلفون في فهم الآية، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اللي بيد عقدة النكاح منه؟ قسم من المفسرين يقولون الزوج، لانه الطلاق بيد من اخذ بالساق. زين، هذا باعتبار بيد الطلاق، فمن حق ان يعفو عن باقي المهر تكرما، المهر كله يطيه يعني، مو بس نصف المهر. زين، او يعفو منه، يعفو الاب، هو الولي وهو اللي يجيز العقد، هذا الشيء يعفو، يهب المهر، يسقط المهر كله يهبه، يطي المن للزوج، يعفو، يقول له ما اريد هذا النصف الان، العلاقه بيننا وبينك انفكت اخذه. طبعا انا ما اقدر احجر على فكر الفقيه، اقول له لازم تعين فهمك للايه بهالجانب دون هالجانب، لا، هذا يفهم من الايه شيء نعم، وهذا يفهم من الايه شيء اخر. امراه هذه عدتها تنتهي بوضع اذا طلقت تنتهي بوضع وهي حامل، تنتهي بوضع الحام. بعض الفقهاء يقول هاي اذا كانت حامله اكثر من واحد، يعني عندنا الان افرض بعض النساء تحمل ثلاث اربعة مثلا، يصير حالات توائم، او امرأة حاملة اثنين. المهم واحد من الفقهاء يقول هاي اذا وضعت اول واحد خلاص انتهت عدتها، شاغ لها بعد ذلك ان تتزوج. زين، واحد اخر يقول لا، مقصود يضعن حملهن يعني افراغ الرحم، تمام، افراغ كامل. اذا افرض وضعت اول واحد، اذا ما تضع الباقي وما يفرغ الرحم ممكن بعده تبقى مشغولة، فلا بد من افراغ الحمل باجمعه، لان الحمل يشمل الواحد والاثنين والاكثر. طبعا هذا فاهم من الايه شيء، وهذا فاهم من الايه شيء اخر. ارجوك كل الاحكام لا تروح الان، ارجوك اكو حكم من الاحكام ما يختلفون به الفقهاء، انا اطلع منا اذن علي الاذان وانا بالكويت مثلا، وطلعت بسفر وانا ما صليت صلاه الظهر، اريد ان اصلي في مكان آخر، في مكان إيش أصلي؟ أنا عندما أذن أنا خطبت بالصلاة وأنا ببلدي بوطني، فهل أصلي تمام بهذا المكان اللي أصلي فيه؟ لا، أنا مخاطب بالصلاة بالوقت أو بالمكان اللي أديها به ساعة الأداء. وواحد من الفقهاء يفتهم هذا، وواحد من الفقهاء يفتهم الجانب الثاني، يعني ما أقدر أحجر على عقله ابدا، ولا احجر على فكره، ولا احجر على التبادر اللي يصل الى ذهنه من وراء فهم الدليل. اذا انا ما اقدر اقضي على بعض انواع الاختلاف، ما زال اختلاف طبيعي ناتج من فهم الدليل. هذا واحد. واحد ثاني مثلا، واحد يحسن الظن براوي، واحد اخر ما يحسن الظن بذلك الراوي. واحد راوي يحسن الظن بي، أرجوك يعني أنا لما أشوف مروان يلجم لقوش ويوقف بواقعة الجمل، يحط السهم، يرمي معسكر عائشة بشهم، ويرمي معسكر علي بن أبي طالب بشهم، تعالتك ويا من أنت، قول أينما أصابت فتح، وين ما كان هنا وهنا اثنين، وين ما تصيب هي فتح. أنا أعرف أن هذا مثلا عنده نظريات، أجلي هذا أنا أخذ بروايته، شلون أخذ بروايته؟ أنا المفروض أنا أريد لي واحد عادل، إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا، أنا المفروض أن يجيني واحد عادل حتى أخذ رأيه، صادق على الأقل صادق، حتى أخذ بروايته. واحد مثلا يحسن الظن بهذا الراوي، واحد لا يقول أنا ما، يعني مثلا أكو عندنا هواية رواة، بعض المذاهب الإسلامية تأخذ بآرائهم بنظرياتهم، وأكو رواة لا، بعض المذاهب ما

كبير. هذا ينشأ من عدم اختلاف. طبعا أنا لما أخذ بنظرية هذه غير ما أخذ بنظرية مثلا الآن نظرية العود، نظرية التعصيب. نظرية التعصيب إذا واحد عنده بنت بس ومات ميراثة، إحنا عندنا نص نطي للبنت بالفرض ونص نطيها بالرد، عند الآخرين لا، يطيها الفرض والباقي يطيه للعصبة. زين، منين جاي هذا؟ من رواية الطاووس. إحنا ما نعتبر رواية الطاووس، غيرنا لا يعتبر طاووس يأخذ بروايته. فاختلاف ناشئ منين؟ من اعتبار بعض الأشخاص، بعض الرواة، ومن عدم اعتبارهم. هذا سبب من أسباب الاختلاف. أيضا أكو أنماط من الاختلاف ممكن أن تدخل في نطاق العلم، هاي لا غبار عليها، هاي لا سبيل للقضاء عليها وطبيعية. لكن أكو اختلاف يمليه الهوى وتمليه العصبية. اختلاف نعم يمليه الهوى وتمليه العصبية. شلون؟ والله تستغرب، يعني تلقى لك واحد هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد يصلي يشيل حنك مال العمامة، نعم، يتحنك يلقيه على صدره ويتحنك يصلي ويرخي هذا الحنك ويصلي. زين، والصحابة أيضا كانوا هكذا نفس الشيء، لكن إحنا لا نعمله لئلا نتشبه بالرافضة. زين، هذا مو حكي فقيه، ها؟ هذا حكي واحد لازم له مقوار وجاي يتعافى، يبقى الكلام مو شكل، ما له معنى. هذا مو حكي واحد، يعني مو حكي فقهاء تدور دليل، مو هاي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي سنت وانت انت شو قصك ان فلان سوى؟ يعني بالنسبة للقبور مثلا بين التشنيم والتسطيح ايضا كون نخالف ما عليه الرافضة. هذا لون يعني في الواقع اللي يقرأ يقزز يعني روحك تلعب لما تمر به، وواحد يريد يلتزم الدليل بهاللون من العصبية. هذا دليل لا سبيل إلى قبول، هذا نوع من الاختلاف يأباه يمليه شنو؟ تعصب والهوى. أكو نوع لا والله من الاختلاف يمليه المال، مو أنا هذا أحصل من عنده فلوس، مو الشكل، أموال، يبيع أمواله بأتخطر دولة اثنين ثلاثة، ودى وراهم معاوية من الرؤساء، من رؤساء الكوفة، اثنين انطاهم على 100,000، 100,000 اشتمال ودهم، جابهم قربهم إلى واشتمال ودهم على اعتبار يتخذ منهم جماعة معادين لأهل البيت. الثالث اسمه الحتات دفع له 70,000، قال له لماذا خششت بي دون أصحابي؟ أنت ليش دول اعطيتهم على 100 وأنا اعطيتني 70؟ ليش خششت بي دونهم؟ قال له دول اشتريت منهم دينهم. زين، وأنت وكلتك إلى دينك وعثمانيتك، أنا أدري أنك تحب الخليفة الثالث، وكلتك إلى دينك، أنا مطمئن إليك، أنت مو واحد ينشر بالفلوس، وكلتك إلى دينك وحبك للخليفة الثالث. قال له هل اشتريت مني ديني كما اشتريته منهم ودفعت لي 100؟ ما عندي مانع أبيعك إياه. يعني تأمل هذا لون من الخلاف اللي يمليه الهوى، اللي يبيع عقيدته ويبيع دينه ويبيع أخلاقه بالأموال. طبعا هذا لا سبيل للقضاء على، يعني لا سبيل، ما تقدر انت تشتل هالخلاف اللي تملي نزعات متنوعه. لكن القضاء عليه شو وقت؟ القضاء عليه يوم القيامه، ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. في تلك اللحظه هناك يقضي الله عز وجل بينهم في كل واحد يجازي بحسب نوازعه، بحسب دوافعه. لذلك يحكم بينهم، يقضي بينهم في ذلك اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذه شدة الموقف يوم القيامة يصورها القرآن، يقول هالشدة تخلي المرأة تذهل عن طفلها. طبعا هذا بالضمن نستفيد اكو بين المرأة وبين الطفل علاقة يعني جدا متينة، لا تذهل عنها بحال من الأحوال إلا يوم القيامة، يعني لا يمكن أن تذهل عن رضيعها إلا يوم القيامة. ما رأيك، ما ظنك بمن عاد إليها؟ عاد إليها من يحمل لها رضيعها مذبوحا من الوريد إلى الوريد، وذلك لما خرج الحسين يوم الطف ووقف أمام القوم وعلى يديه طفل يتلوى على عضده.

احس بالمهد والمهد خالي. هذه لما جمعت زينب النشاء ليلة الحادي عشر افتقدتها للرباب، ما رأتها مع النشاء، اقبلت تبحث عنها واذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت: يا هذا، هل رأيت امرأة؟ قال: لا سيدتي، انا من معسكر عمر ابن سعد، امرني ان احرشكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت: بعد عين ابي الفضل، انت الذي تتولى حراشتنا، مريت شفت امرأة بطريقك؟ قال: لا، ولكن صار مروري على المعركة، سمعت أنين في وسط المعركة. أقبلت تنادي: رباب، أين أنت؟ قال: سيدتي، أنا هنا. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: صدري أوجعني وثدياي درت علي، صدري أوجعني وثدياي درت علي، أقبلت لعلي أجد بوليدي رمق الحياة، وها

أرضعته حلم نابل دما. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك، الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.

0: حاجه.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة ليك

0: كرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5721. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

لسوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.

0: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في بشري ونورا في دمي ونورا في عظامي يا الله. اللهم أعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحانك يا رب، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

يا أكرم المعطين جودك أجزل، يا منزل الفرقان ذكرك أكمل، يا خالق الحسن البديع ومتقنا للصنع أنت الواهب المتفضل، يا من إذا اسود الفضاء وأغلقت سبل الرجاء وكل باب مقفل، جاءت لطائفك العظام سريعة في لمحة كالطرف بل هي أعجل.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا أو سال واد وأشعب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يمناك عدتي وزادي وفيك المدح يحلو ويعذب.

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس. لا إله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل، وكلما انكشف الهول والويل، وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة. يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان. أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة. ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض. كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعا، يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية، وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها، وأن إبراهيم عليه السلام يزداد فرحا بولده إسماعيل، وتزداد عنايته كذلك بأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وحز في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد.
0: أحس إبراهيم بحزن شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته سارة، ولذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا وغلبته عيناه بالدمع، لأنه يترك ولده الذي طالما انتظر مجيئه، فتركه وأمه وحيدين بعيدين، ولم يستطع النظر إليهما لكثرة حزنه، وانطلق يمشي في طريقه.
0: تعلقت هاجر بإبراهيم مرة ثانية وظلت تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريقه لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة.

0: أما إبراهيم الذي جاشت نفسه بعاطفة الرحمة لهذين الضعيفين، فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش، حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء، فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم تر أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
1: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
0: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين. قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
1: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
0: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
1: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بناء الكعبة.
1: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل. فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل. فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا.

0: في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت. فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
1: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
0: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك، فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلةً

0: أعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محل الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب. ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: أهلا بكم. لم يعد ملف حصر السلاح في العراق يدار داخل الأروقة الدبلوماسية المغلقة، بل قفز به مباشرة إلى ميدان الضغط الاقتصادي المباشر. المعطيات المتواترة تكشف عن توجه واشنطن نحو فرض معادلة مالية حادة على بغداد لربط التعهدات الحكومية بإنهاء مظاهر التسلح قبل حلول 30 أيلول. تحرك أمريكي يتجاوز لغة التحضير التقليدي يستهدف شريان الدولة المالي بشكل غير مسبوق. التسريبات القادمة من كواليس القرار تفكك أبعاد هذا التهديد، تلوح الإدارة الأمريكية بإمكانية تعطيل أو تأخير وصول الشحنات النقدية بالدولار والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية على تعثر مسارات ضبط الفصائل. هذا التكتيك الخشن يضع الحكومة في مواجهة حتمية مع الشارع لكونه يمس قدرة المالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. فواشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد لأطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن بمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دار.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. سحر الخيال والموسيقى والغناء

0: درجة.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محل الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب، ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي.

0: من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعياً لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكداً أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب. ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن جيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق، من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال إنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

راديو الرشيد في حي الأسرى والمفقودين 92.1 FM.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة، وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي، من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محل الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب. ونقلت الوكالة عن 3 مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق، من بينها مدينة المخا الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصرافة ببغداد 160,000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159,000، وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا إذ بلغ سعر البيع 159,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب، ونقلت الوكالة عن 3 مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن جيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: قمر في غاية التعب يا أبي.
1: لا تنزعجي يا سلمى، إنها تستعد لوضع مولودها.
2: سأذهب لإحضار البيطري، هيا بنا يا ليلى. لا تخف، ستكون بخير إن شاء الله.
1: صدقني يا سيدي، الأمر لا يستدعي.
3: وجود الطبيب لن يضرنا في شيء.
0: انتظر يا أبي، لقد ولدت قمر.
2: الحمد لله، أصبحت أبا يا ليل.
1: إنها مهرة جميلة للغاية.
0: انظروا إلى لونها العجيب.
2: سبحان الله،
1: سأسميها نجمة، ما رأيكما؟
2: لا مانع عندي. وأنت يا ليل، ما رأيك؟
1: إنه يهز رأسه علامة الموافقة.
2: تفضل يا صاحب الشرطة. خيرا،
4: أريد إذنا بتفتيش بيت في أطراف المدينة والقبض على صاحبته.
2: لماذا؟
4: لأننا نشك في سلوك ساكنة البيت.
2: أعوذ بالله من غضب الله، يا له من اتهام خطير. هل لديك دليل عليه؟
4: الجيران يقولون إن كثيرا من الرجال الغرباء يترددون على هذا البيت.
2: هذه أقوال مرسلة، لا أعتبرها دليلا لنتهم الناس دون حق.
4: وكيف لنا أن نعرف الحق من الباطل إلا بالتفتيش والتحري؟
2: دع لي هذا الأمر يا صاحب الشرطة، سأتحرى فيه بنفسي.

0: السلام عليكم يا أهل هذا البيت.
1: وعليك السلام يا سيدي ورحمة الله. تفضل بالدخول. لحظة واحدة أسقي أبي الدواء ثم أفرغ لك.

0: معذرة يا بني، لا أقدر على النهوض لأرحب بك.
1: شفاك الله وعافاك يا أخي.
0: هل تريد عباءة من الجوخ أم من الحرير؟
1: عباءة؟
0: إن ابنتي أمهر من يخيط العباءات، علمتها صنعتي وهي الآن أفضل مني.
1: ليحفظها الله لك. ولكن لماذا لا تبيعين بضاعتك في السوق يا؟
2: اسمي صفية يا سيدي.
1: أليس البيع في السوق أربح وأجدى يا صفية؟
2: ومن يخدم أبي المريضة يا سيدي؟ إن خدمتي لأبي ورعايتي له هي أهم شيء في حياتي.
0: المسكينة لا تغادر البيت من أجلي، وتعمل هنا وتبيع للناس من داخل البيت.
1: ثوابها عظيم عند الله. سأخذ عباءتين.
2: ولكن هذا كثير جدا يا سيدي.
1: ليبارك الله لك في عملك يا ابنتي.

0: يا لها من فتاة طيبة ومكافحة. الآن عرفت قصة العباءة الجديدة.
1: يجب علينا دائما أن نحسن الظن بالناس ونترفع عن اتهام الآخرين دون دليل.
0: أشعر أنك تتهيأ لقصة جديدة لواحدة من نساء المؤمنين.
1: بل سأحكي اليوم قصة أفضل نساء العالمين.
0: أفضل النساء؟ من تكون؟
1: الصديقة العابدة التي اصطفاها الله وطهرها، السيدة مريم العذراء. في بيت فقير من بيوت بني إسرائيل، لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة، عاش الرجل الصالح عمران بن آثان مع زوجته حنة.
2: كيف حال زوجك الصالح عمران يا أختي؟
3: بخير والحمد لله. وكيف حال زوجك نبي الله زكريا؟
2: الحمد لله على كل حال.
3: ماذا جرى يا إليصابات؟
2: لا جديد. أنت تعرفين ما يعانيه زكريا من إنكار القوم له ومحاربتهم التي لا تتوقف.
3: هذا حال أنبياء الله في كل أرض وزمان. لقد أخرج موسى من أرضه، وكذب الكفار إبراهيم من قبل.
2: لقد كبر سيدي زكريا في السن، وكبرت أيضا معه. ليتني أستطيع أن أنجب له صبيا يعينه ويسانده.
3: الله وحده هو السند والعون.
2: معك حق يا حنة، نسأل الله أن يمن علينا بالذرية الصالحة.
3: لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله. اللهم اشهد.
4: تقدم يا طرحون، لا تخف.
5: السلام على سيدي الكاهن الأكبر بنحاس.
4: قل لي يا فتى، لماذا لا تنفق على أبويك العجائز كما تأمرنا التوراة؟
5: إنهما لا يشبعان من الطلبات يا سيدي، وأنا دخلي محدود.
4: لكن علمي أن تجارتك رائجة وتكسب 100 قطعة من الفضة في اليوم.
5: ها؟ كذب، هذا كذب، لا يزيد مكسبي عن 50.
4: إذن ما الذي يمنعك أن تنفق نصف مالك لرعاية أبويك؟
5: في الحقيقة إنني
6: يجب أن تعطي نصف ثروتك لأبويك، هذا حكم الشريعة.
5: ألا توجد طريقة أخرى؟
4: مر علي فيما بعد.

0: البقاء لله يا حنة، كنت أريده أن يفرح بما في بطني. لقد عاش ينتظر هذا اليوم. لا تقولي هذا يا أختي، إن زوجك في ذمة الله الآن. لا أدري ماذا أفعل عندما أضع ما في بطني.
1: الله هو الذي يدبر الأمور، لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا.
0: أحسنت قولا يا أليصابات.
1: نبي الله زكريا هو من علمني التوكل على الله.
0: ليحفظه الله ويعينه على دعوة الأشقياء من قومه.
2: جئت إليك بعد أن انصرف الجميع، فهل وجدت لي طريقة؟
3: في الواقع هناك مهرب وحيد لتحفظ مالك.
2: أرجوك دلني عليه.
3: تتبرع للمعبد بكل ثرواتك، وبهذا تعلن إفلاسك وعدم قدرتك على الإنفاق.
2: هل هذا هو الحل؟
3: انتظر حتى أكمل الخطة. بعد أن تتبرأ من كفالة والديك تستعيد مالك.
2: هذه فكرة عبقرية.
3: ثمنها ربع ثروتك فقط.
2: ها؟
3: لا تنسى أن خسارة الربع أفضل من خسارة النصف. لا تكن

0: حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة.
1: أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالذرية الصالحة يا أليصابات.
0: آمين يا رب.
1: كنت قد نظرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنثى.
0: ما هذا التفكير العجيب؟ إننا أمام الله سواء.
1: ولكن الذكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد.
0: لا ندري أين يكمن الخير، ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها.
1: أفكر أن أسميها مريم.
0: مريم؟ اسم جميل.
2: أيها القوم، لقد أنجبت السيدة حنة مولودتها مريم، وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا.
3: ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟
4: أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم.
5: وتحدث نبي الله زكريا طالبا كفالة مريم، فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا.
2: حسنا حسنا، لنقترع بالأسهم، ومن يفز يكفل مريم.
3: ها هي الأسهم،
6: أدرها جيدا في الجعبة يا رجل. ها
5: زكريا،
6: هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات؟
3: لم نحدد. إذن هي ثلاث مرات،
2: ولكني لا أطمئن لهذه الجعبة، لنذهب إلى النهر أفضل. سأقذف الأسهم الخشبية في الماء، والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز.
3: زكريا مرة أخرى.
6: هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟
2: أظننا قلنا الذي يسير مع التيار.
3: بالضبط، أنا أيضا سمعتها هكذا.
5: دعاهم نبي الله زكريا أن يتقوا الله ولا يلجأوا إلى تلك الحيل.
2: سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة.
3: هذه المرة نقولها بوضوح، السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز.
6: نعم، هذا في مصلحتنا.
3: لا مفر من إعلان الهزيمة، ليكفل هو مريم
6: ونوفر نحن في النفقات.

0: كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاة يا مريم.
1: هذا من فضل الله.
0: ما هذه الفاكهة العجيبة؟
1: لا أدري.
0: نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المباني.
1: نعم، سمعت صوت سقوطي قبل أن أبدأ في الصلاة.
0: ما أسأل عنها، من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا؟
1: لا أدري حقا يا خالتي، هو رزق وهبه الله لنا. كلي هنيئا مريئا.
0: يا لها من فاكهة لذيذة، لم أذق في حياتي مثلها.
1: أرجوك أن تحملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام.
0: سأترك لك شيئا من الطعام إذن.
1: الحمد لله، لا أشعر بالجوع مطلقا.
0: أنت لا تأكلين شيئا يا مريم.
1: ومع هذا أشعر بالشبع.
0: حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل، واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا. أنت مباركة يا مريم.
1: لا تبالغي يا خالتي.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة، وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي، من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محل الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ شراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر قوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب، ونقلت الوكالة عن 3 مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق، من بينها مدينة المخا الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: حياتي كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأنا.
2: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأما.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: حبيبة قلبي انت وما شفت مثلك، حلوة واحس كلك ذايب بكلك. حبيبة قلبي انت وما شفت مثلك،

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن جدول الزيارة يتضمن لقاء

0: مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب لقاءات مع عدد من رؤساء الدول. تتواصل المباحثات بين الحكومة العراقية وقيادات الفصائل المسلحة لحسم ملف تنظيم السلاح بيد الدولة وسط لقاءات ورسائل متبادلة خلال الأسابيع الماضية بمشاركة أقطاب من الإطار التنسيقي من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية. وكشف مصدر مقرب من الفصائل أن الملف ما يزال معقدا، مشيرا إلى عدم توصل ما تبقى من الفصائل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة. وأوضح المصدر أن بعض الفصائل لديها ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في العراق. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في نهاية الأسبوع. وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصرافة ببغداد 160 ألف دينار مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ الشراء 159 ألفا. وفي أربيل سجلت أسعار الدولار ارتفاعا مماثلا، إذ بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أكد رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني أن بغداد تشكل العمق الاستراتيجي والأمني للإقليم، وأن تطبيق الدستور كفيل بإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالرواتب والموازنة والنفط والغاز. وأوضح بارزاني خلال قمة السليمانية الاقتصادية أن اقتصاد الإقليم والعراق يكمل أحدهما الآخر، داعيا لتعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى الإنتاج، مؤكدا أن الفيدرالية مصدر القوة والاستقرار الدستوري يدعم ازدهار البلاد وتطورها بشكل كامل. كشفت وكالة رويترز عن تواصل سري قامت به السعودية مع الصين وإيران بهدف احتواء تهديد الحوثي على خطوط نقلها النفطية. وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد طلبت الرياض من طهران تحجيم حركة أنصار الله الحوثي ومنعها من شن المزيد من الهجمات على خطوط الطاقة السعودية. وتواصلت أيضا مع بكين بذات الطلب. ونقلت الوكالة عن ثلاث مصادر أن طهران قدمت ردا إيجابيا للسعودية حول احتواء تحركات الحوثي، مضيفة أن الصين أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى حركة الحوثي حول استهداف خطوط نقل النفط. وفي هذه الأثناء أعلن جيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ضربات استهدفت مواقع ومعدات تابعة لجماعة الحوثيين في عدد من المناطق من بينها مدينة المخس الساحلية. ونشر المكتب الإعلامي للجيش تسجيلا مصورا قال أنه يوثق جانبا من الضربات، حيث أظهرت مشاهد لانفجارات متفرقة وتصاعد أعمدة من الدخان في عدد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط واللجوء إلى الحوار. وقال غوتريش أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في السعودية إلى جانب العراقيل التي تواجه حركة الملاحة في مضيق باب المندب تمثل تطورات مقلقة تستدعي تحركا عاجلا لاحتواء التصعيد، داعيا إلى الدخول في حوار بهدف إنهاء التفاقم الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حاجه.
1: الساعه الان 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: Araruru.
1: Mamona.
2: أصدقاؤوز هلوز، يلا هلموز عندنا كيماؤوز.
3: يا عم حسن،
4: ايه ياض؟
3: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
4: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
3: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
4: يا نهار أسود، مفيش فايدة. بص بقى، أنت تسكت خالص وأنا هندقلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. مدرجة؟
2: أيوة.
4: تعالي شوف بيقول إيه ده.
2: اهدوز اهدوز، احكي يا طهروز.
3: بقول له في مشكلة وفي واحد عنده مشكلة ضروري لازم نساعده.
4: بذمتك فهمتيه؟
5: ما فهمتوش لدرجة ان انا عايز اجيب حد يفهمه لي انا وانت.
2: لا بس اللي انا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه ان في حد في ورطوز واحنا لازم نساعدوز.
4: هنعمل ايه اوز؟
2: احنا جدعانوز ولازم نساعدوز.
3: يلوز
2: يلوز
4: يلوز.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستهدف.

0: تحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ مع

0: عيش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لرا بالزف على درويش.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: it's about us.
1: And maybe the music. Here's a...

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد FM.

إنها معلومتي إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: بحبك.
1: الرشيد أفهم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أفهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة

0: الناس مو بسعر الدعم ب 400 دينار احنا ممنونين، بدال ما تدعم اصحاب المولدات ب 30 لتر او 40 لتر وفر لنا 60 70 لتر ماكو معطيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعة بدل القرار، أصحاب المولدات نص من عندهم ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب، فالناس رئيس الوزراء احنا كأصحاب مولدات كركوك ماكو لازم يتبدل المعادلة مال تشغيل الساعات وتسعيرة الساعات، يا أما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنة، خليه يجينا قائم مقام حويجة، خليه يجينا قائم مقام حويجة ماكو يسوي لنا يشكلون لجنة جديدة شكوا به، قائم مقام حويجة، قائم مقام كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحيه بقرنجيل هسه صار قائم مقام، خليه هسه اذا ما تعرف بالمعادله خليه شكل لكم لجنه ماكو اداريه وقانونيه يعرف بالتسعيره وبتسعيره الساعات.
1: سمعنا شويه اخبار من الرشيد اف ام.
2: تنبض القلوب بالحب وبالامل والتفاؤل لانكم مع الرشيد دائما.

0: قبض روح على روحك تمسح حن حن بابا حن.
1: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.